شبرك اما نسي ويامي اليضا يم جنين دي ويون يميا وسساني باسبر احاوني ناية لديا ديبانا وفهمني الوالي تمني احاو بنا وفهمني الوالي تمني